2 جنيه. اوكي ادي شويه تراب من دقيقه بس. الورقه دي كانت 200 جنيه نظيفه وجديده وقيمتها كانت 200 جنيه، دلوقتي بقت 200 جنيه وعليها تراب، لكن بالرغم من ده قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه وفضل صوت الورق والفلوس الجديده لسه موجود فيها. طب تعالى نجرب نكرمش ال 200 جنيه. من شوية كانت 200 جنيه جديدة وصوتها جديد وكانت قيمتها 200 جنيه، بعد كده بقت مطربة لكن قيمتها ما اتغيرتش، ودلوقتي هي بقت مكرمشة وبرضو قيمتها ما اتغيرتش وفضلت قيمتها 200 جنيه. نفسي نسمع الحقيقة دي. مش مهم قد إيه شايف نفسك مطرب أو متبهدل أو فيك مشاكل أو عيوب، أنت عمرك ما قيمتك قلت ولا اتغيرت في عينين ربنا. حقيقة ثابتة محتاج تصدقها وتستقبلها لحياتك عشان حياتك تتغير للأفضل بين إيدين ربنا.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أنا لي ربحاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 123، ترنيمة المصاعد.
2: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه. فكره هو اللي يملاني، فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها. بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني إني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش إن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج. ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه واللي نفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة. صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج اسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
1: الفنانة الكبيرة الشهيرة داليدا اتولدت في مصر في شبرا، وهاجرت فرنسا وهي عندها 5 سنين، وتربعت على عرش الفن، وكانت بتغني ب10 لغات، وصلت لقمة المجد والشهرة، فلوس وغيره. لكن هل تعلم إنها انتحرت وهي عندها 53 سنة؟ وسابت قصاصة ورق صغيرة كتب فيها: سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. وأستغرب جدا، إزاي يا ست حياتك لا تطاق؟ الشهرة الكبيرة دي والفلوس الكتيرة دي ما أشبعتش قلبك أبدا؟ زمان الفيلسوف الكبير باسكال قال: هناك فراغ شكله الله في قلب كل إنسان، وهذا الفراغ لا يملأه إلا الله. قبل انتحارها بحوالي 2 أسبوع، مذيع كان بيعمل معها حوار ويقول لها، طبعا ما يعرفش ان هي تنتحر، بيقول لها: صفي لنا مقدار سعادتك بعد ان وصلتي لكل هذا المجد وحققت ذاتك اللي كنت بتحلم بيها. ردت عليه والدموع في عينيها وقالت له: ايه فايدة ان الانسان ينجح في الحياة العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ والحياة الخاصة هي اللي بتبدأ بعد ما الحفل ينتهي والجماهير تروح بيتها. اللي عايز أسألهولك: إيه أخبار حياتك الخاصة؟ صديقي، صديقتي، صدقوني مفيش حد أو شيء هيشبع القلب إلا الله. أدعو ليك من قلبي الآن إنك تقول: يا رب امتلك قلبي، امتلك حياتي، امتلك أيامي. لا شهرة ولا فلوس ولا نفوذ هيشبع الإنسان، مفيش غير الله فقط. أتمنى لك أيام مليانة بالغنى والثراء بوجود الله في حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبدا في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص أنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال: لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب إنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى إنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم إنهم يتخلوا عن الفكرة دي إنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم، يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم.
فكل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تبات. يا رب، قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا إن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

تقريبا من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم مستمعين الأعزاء في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. كان حزقيا مريض مرض للموت، فبكى قدام ربنا وصلى، فاستجاب الله بطريقة مدهشة جدا، شفاه، ومش بس كده أضاف إلى عمره 15 سنة، بل وصنع له معجزة إذ أرجع ظل الشمس 10 درجات. كانت أياماً مليئة بإعلانات قوة الله وأمانته، لكن بعد كل هذه الانتصارات دخل اختبار لم ينجح فيه حزقيا. الزاوية الخفية النهاردة بتقول ليس كل من يترك بابك جاء ليباركك. الكتاب بيقول أرسل مردوخ بلدان ملك بابل رسائل وهدايا إلى حزقيا في أشعياء 39:1. في الظاهر كانت زيارة مجاملة وهدية ورسائل تهنئة لأنه شفية، لكن خلف المجاملة دي كان هناك دعوة وعيون بتراقب، وبابل ما كانتش بتبحث عن صداقة لكن عن معلومات. مش كل ابتسامة بتحمل نية صافية، ومش كل اهتمام هو فعلا محبة حقيقية. الكبرياء ممكن يتسلل بهدوء، وده اللي حصل مع حزقيا. كان ممكن لحزقيا ان هو يتكلم مع ضيوف عن الله، عن المعجزة، عن أمانة الله، لكنه عمل شيء آخر. بيقول كده الكتاب ففرح بهم حزقيا وأراهم بيت زخائره لم يكن شيئا لم يرهم إياه، فأشعياء 39:2. كل شيء، الذهب، الفضة، الأسلحة، الخزائن، كشف كل ما يملك لملوك بابل. وهنا بتكمن الزاوية الخفية، الكبرياء. ما بدأش دايماً بكلمات كبيرة، أحياناً بيبدأ بالرغبة في أننا نوري الناس قد إيه إحنا عظماء، وقد إيه إن إحنا عندنا حاجات بنفتخر بيها، فبننشغل بإظهار كل ما عندنا بدل ما بنعلن من هو الله، وإن كل ده كان من خير الله ومن عمله المعجزي في حياتنا. الزاوية الخفية هنا كمان بتقول إن كل حاجة بتكشفها بلا حكمة قد تفقدها فيما بعد. ساعتها جه أشعياء النبي وسأله سؤال بسيط، ماذا رأوا في بيتك؟ فأشعياء 39:4. سؤال يبدو عادي لكنه كشف القلب. فأجاب حزقيا رأوا كل ما في بيتي، لم يخفى شيئا. وهنا بنتعلم درس مهم، ليس كل ما يملكه الإنسان يجب أن يعرضه. الحكمة مش في كثرة ما نكشفه، بل في معرفة ما ينبغي أن يبقى مستورا. حتى الرب يسوع ما أعلنش كل شيء لكل الناس. في نقطة ضعف صغيرة ممكن تأثر في أجيال كاملة جاية بعدين. بعدها كده أعلن أشعياء كلمة الرب وقال هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك إلى بابل، أشعياء 39:6. كل ما افتخرت بيه سيؤخذ منك، وحتى بعض أبنائه سيسبون إلى بابل، هيتعرضوا للسبي. ما أصعب هذه النتيجة ليست لأن الله قاسي، بل لأن الكبرياء دايماً بيفتح باب للخسارة. أخطر أنواع الأنانية إن أكتفي بسلامي أنا. رد حزقيا وقال كده رد صادم، قال جيد هو قول الرب، وأضاف فأنه يكون سلام وأمان في أيامي، برضو في أشعياء 39:8. وكأنه بيقول المهم إني هعيش في سلام، أما بقى اللي هيحصل بعدي مش مهم. فليس الآن، فأنه يكون سلام وأمان في أيامي. وهنا بتظهر حقيقة مؤلمة جدا، الإيمان الحقيقي ما بيفكرش في نفسه بس، لكن في الأجيال اللي جاية بعدي. بنسأل نفسنا، هل بترك لأولادي إيمان حقيقي ولا مجرد ممتلكات؟ هل
ببني مستقبل روحي للي بعدي، للأجيال اللي بعدي، ولا بفكر بس في راحتي الوقتية؟ نتعلم إيه من قصة حزقية؟ اوعى تخلي النجاح يخليك أقل احتياج لله، ده الله هو اللي اداك النجاح ده. لا تتباهى بما أعطاك الله، بل مجد واهب العطية. مش كل شخص بيحتاج يعرف كل تفاصيل حياتك أو كل حاجة بتملكها. الكبرياء بيبدأ بخطوات صغيرة، لكن نتائجه ممكن تمتد لأجيال كتير بعدك. خليك حكيم، ما نبنيه اليوم سيؤثر في الغد وفي من سيأتون بعدنا. الحقيقة الخفية اللي كشفها لنا أشعياء إن الشيطان ممكن يفشل في إسقاطك بالضيقة. ربنا بيقف معانا في الضيقة، فبيحاول إنه يسقطك بالنجاح. عشان كده بعد كل انتصار احرس قلبك أكتر من أي وقت فات، وما تنسبش المجد لنفسك، المجد لله وحده، المجد للرب الذي صنع المعجزة. بيقول الكتاب في كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، أمثال 4:23. إلى أن نلتقي، افتكروا دايما إن مش أصعب اختبار هو اختبار الضيقة، بل اختبار النجاح بعد الضيقة. القلوب اللي حفظها التواضع هي التي حفظها الله حتى النهاية. وسلام الله دايما معاكم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. النهاردة عايزين نتكلم عن الهوية، أنا مين في المسيح. النهاردة عايز أقول لك أنت صديق المسيح، أنت صديق المسيح. تخيل أن احنا مدعوين دعوة أن نعيش في صداقة، وده اللي اتقال عن إبراهيم، هو خليل المسيح. الرب اتكلم الكلمات دي وبيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، قد سميتكم أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا 15:15 إعلان عظيم عن هويتنا كأحباء وأصدقاء. الله عايزك في صداقة، في علاقة قريبة، يجي كده يقول لك ويحكي معاك ويخبرك بأمور أتية ويكلمك عن الآب، وتبقى في رحلة صداقة وشراقة مع هذا الصديق. أنت دعوتك أن تكون صديق. يوحنا المعمدان قال كده، قال إن أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذ فرحي هذا قد كمل. أيوة أنت صديق العريس. أنا فاكر قوي في الفرح بتاعي صديقي اللي قعد يوضب العرس، اللي قعد يزبط الأمور، اللي أخدني من بيتي، اللي رتب الكنيسة. وده دعوتنا كأصدقاء، إن احنا نكون في علاقة حميمة قريبة مع العريس، وإن احنا نعد له الطريق ونعد له العرس، وإن احنا فرحنا إن نشوف العريس بيجي وبحضوره ويخلص كل الناس اللي حولنا. أنت صديق العريس عشان تكون قريب منه، وعشان تعد له الطريق لكي يأتي ثانية ويجد العروس جاهزة له. تعالوا نعيش بهذه الهوية، أن نكون أصدقاء، أن نكون أحبائه، أن نكون مقربين له جدا، أن احنا نسمع لصوت قلبه، وأن احنا نقترب منه، وأن احنا نعد له العرس. أمين.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الروتين. الروتين كلمة بنسمعها كتير جدا، لكن من أفضل وأروع التعليقات اللي سمعتها عن الروتين أنه سموه في وقت من الأوقات قاتل الإبداع الصامت. قاتل الإبداع الصامت. وإلهنا يا إخواتي الأحباء إله مبدع جدا جدا في خلقه، مبدع جدا جدا في طرقه. عشان كده احنا خلقته كمان محتاجين نكون مبدعين. الروتين المريح هو نوم مغناطيسي للروح، الاستيقاظ منه يتطلب تغييرا في التفاصيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الروتين بيخليني كأني نايم نوم مغناطيسي كده للروح، بيسكنها ويهديها. لو انا عايز اصحى من النوم ده، انا محتاجة اغير في تفاصيل كتيرة في حياتي، ومحتاجة لخبط حياتي وارجع ارتبها من جديد. هل حسيت قبل كده ان الايام اللي انت بتعيشها نسخة كربونية من بعضيها البعض؟ تصحى في نفس الميعاد، تمسك الموبايل بنفس الطريقة، تمشي من نفس الطريق، وتشوف حتى نفس الناس اللي انت بتقابلهم كل يوم. انت فاكر انك كده مستقر؟ بس الحقيقة ان الروتين ده قاتل صامت للإبداع في حياتك. هو اللي بيخلي عقلك ينام وهو مفتح، ويخلي روحك تفقد الشغف بتاعها. النهاردة هنعرف ليه الروتين خطر، وازاي نلخبطه عشان نرجع نعيش بجد. روحيا ربنا خلق الكون في تجدد دائم. الشجر اللي حوالينا بيتغير، بنشوفها شجرة صغيرة بكرة بتكبر. الفصول في حياتنا، الأربع فصول بيتبدلوا، وحتى خلايا جسمك بتتجدد كل يوم لما انت بتشغلها. لما احنا بنحصر نفسينا في روتين صارم وممل كل يوم، بنكون ضد طبيعة الحياة اللي ربنا خلقنا بيها. المخ بيعمل حاجة اسمها الطيار الآلي. يعني ايه الطيار الآلي؟ يعني انا بطلع الطيارة اليوم، النهاردة سافرت، وبعد كده بسلم الطيارة للطيار الآلي يمشيها زي ما هي متعودة تمشي في طريقها من البلد دي للبلد دي. لما بتعمل نفس الحاجة كل يوم، مخك بيبطل يبذل مجهود، وبالتالي بيبطل يبدع. الإبداع والنمو الشخصي بيحتاجوا صدمة، وبيحتاجوا ان احنا نلخبط النظام اليومي بتاعنا، الروتين اليومي بتاعنا. محتاجين مدخلات جديدة عشان يدونا مخرجات مختلفة. الروتين هو الحيطة اللي بتمنعك تشوف الأفاق الجديدة اللي بره، طول ما انت عايش جوه السور ده. الروتين مش بس ملل، لكن ده بيخلينا مستهلكين مش مبدعين. عشان تكسر القاتل ده، محتاج تعمل لخبطة ليومك عشان تقدر تعيد ترتيب يومك ونظامك اليومي من جديد، يكون نظام مبدع وجميل. الروتين بيخليك كمان آلة، والتغيير بيخليك إنسان. ما تسمحش للأيام إنها تمر من غير ما تترك فيها بصمة مختلفة في حياتك. اخرج من منطقة الأنتخة بتاعتك والتعود والروتين بتاعك، عشان تكتشف ان العالم لسه فيه حاجات كتير مدهشة انت ما كنتش شايفها، لانك كنت مغمي عينيك بالروتين. تعال النهاردة قدام ربنا وقول له: يا ربي، يمكن انا عشت ايامي اللي فاتت وسنيني اللي فاتت في روتين يومي قاتل للإبداع اللي انت خلقته جوايا. بشكرك لانك إله مبدع، وعايزنا كمان نكون مبدعين في الحياة. انقذنا يا رب من الروتين اليومي، انقذنا من الملل اللي احنا عايشين فيه، انقذنا من رتابة الحياة اللي احنا بنمر بيها، وخلينا نطلع برا السور ده عشان نكتشف أفاق جديدة في علاقتنا مع شخصك الكريم، وفي علاقتنا مع بعضنا البعض، ونكتشف أفاق جديدة كمان لحياتنا. آمين.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين ان نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، امين.

يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

0: فوق كل قوة، فوق كل قوتي ورياستي. أنت فوق كل اسم،
1: فوق كل اسم وسيادتي.
0: أنت قائم جالس في السماوات،

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. وبستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الاطلاق هي ان يسوع المسيح قام من الاموات. عشان يسوع قام من الاموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من اهم اساسات الايمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو انت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وانت مش عارف تمشي في اني طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ اساس ايمان كل شخص مسيحي حقيقي هو ان يسوع المسيح حي.

حتى ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

0: يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل، لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي الجهال ذكاء والشاب معرفة وتدبرا، يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا، لفهم المثل واللغز أقوال الحكماء وغوامضهم، مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. يا ابني إن تملقك الخطاط فلا ترضى، إن قالوا هلم معنا لنكمن للدم، لنختفي للبريء باطلا، لنبتلعهم أحياء كالهاوية وصحاحا كالهابطين في الجب، فنجد كل قنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي قرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابني لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك عن مسالكهم، لأن أرجلهم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك الدم، لأنه باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم، هكذا طرق كل مولع بكسب، يأخذ نفس مقتنيه. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلامها قائلة: إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمقى يبغضون العلم. ارجعوا عند توبيخي، ها أنا ذا أفيض لكم روحي، أعلمكم كلماتي، لأني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي. فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمت عند مجيء خوفكم. إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق، حينئذ يدعونني فلا أستجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب، لم يرضوا مشورتي، رذلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبيدهم. أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة إني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك إنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4:12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10:10-11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وانت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي استقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقولي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي انت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملأها معاك في السماء، في حياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقولي: حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصل له. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا، مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا، لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا، لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة وليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك على النقط المحتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة وحياة أفضل. آمين.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبداً في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص أنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال: لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب إنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى إنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم إنهم يتخلوا عن الفكرة دي إنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات، لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم، يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم.
فكل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تباد. يا رب قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا أن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته، ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء، ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. عشان كده في الترنيمة الجاية وإحنا بنقول له اسمع صراخي، هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حباله الطويلة قوي، تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع الصلاة. آمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نشجع بعض ونكلم بعض بكلمات الحياة ونقول لبعض إنه ربنا موجود وحي وسامع الصلاة وبيستجيب. نفسي أقرأ طلبات كتيرة قوي وأصلي بيها، ونفسي كمان لو حصل أي استجابة لطلبة من طلبات الصلاة دي ابعتولنا وشجعونا، لأنه ربنا فعلا بيسمع الصلاة وبيستجيب في توقيته الخاص. حد بيقول لنا أنا تعبان ومرهق جدا، يا ريت تصلولي، أنا عاوز الرب يسوع يحفظني من كل سوء ويتمم عمله بالشفاء العاجل ليا، لأني مريض وعملت عملية في العمود الفقري وركبت شرايح وسمير وقفص في الفقرة الرابعة والخامسة، حصلت لي إعاقة حركية، وأنا ابن ربنا صلوا من أجل إنه يشفيني من كل مرض ومن كل خطية في اسم يسوع. أنت عارفه كويس، عارفه اللي كان يقول يصنع خير ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. صلي من كل قلبي لكل واحد عنده إعاقة ومش قادر يتحرك، مش قادر ينزل، مش قادر يعمل أعمال يومية طبيعية، مش قادر يدخل الحمام. لينا مين يا رب يحس بينا غيرك؟ أنت الطبيب، وأنت الونس، وأنت السند والظهر، أنت اللي تحوطنا بحبك، وأنت اللي تشجعنا بكلمات من عندك أنت يا رب. حد تاني بيقول أرجو تصلوا بأن ربنا يهدي أخويا، كتب لنا اسمه، علشان يكسر قوة الشيطان عنه ويبطل أنه يشوه صورة ربنا وصورتنا عنه بسبب حاجات كتيرة قوي حصلت في حياته كانت صعبة وبعيدة عن ربنا. يا رب أشكرك أنك إله حي، أشكرك أنك أب وراعي صالح، وأنا بصلي لكل شخص بعيد عنك وللأجل الطلبة دي يا رب أنه يتقابل معاك، أنه يحصل مقابلة حقيقية يا رب. أشكرك من أجل قصة الابن الضال اللي فيها الأب شايف الابن وهو جاي من بعيد، والكتاب يقول كده وهو لم يزل بعيدا، كان لسه بعيد قوي الابن، الأب ركض على عنقه وقبله وقال له أنت كنت ميت ودلوقتي بقيت حي. أصلي من كل قلبي يا رب كل واحد بعيد عنك ميت يتقابل مع إله الحياة فيحيا. حد بيقول صلوا من أجل بيتي ومن أجل أولادي، حد بيقول صلوا من أجل أولادي، ربنا يحافظ عليهم، هم في ثانوي سن صعب وهم بعيد عن ربنا وبعيد عن بيتهم، عايزاهم يرجعوا في ملء البركة، يظهر بيذاكروا في محافظة تانية. حد بيقول أنا عايز أصلي من أجل حد غالي عندي، عنده سكر وجلطة في رجله وإيده وإنسداد في شرايين الرجل ولوكيميا مزمنة وملهاش علاجات دلوقتي كتير، المجهود غلط عليها وهي عندها 53 سنة ومش قادرة تعيش حياتها. أصلي يا رب لكل شخص عيان مريض بعيد تعبان مش قادر إنه هو حتى يصلي لنفسه، لكن أنت وضعت له حد من جسد المسيح علشان يصلي معاه ويبعت لنا كمان إحنا نصلي له. صلي من أجل كل بيت مكسور، كل بيت بعيد عنك، كل أولاد يا رب مش عارفينك، كل أهالي بيصلوا لأولادهم وواثقين في استجابات أنت توريهم الثمر، كل حد تعبان ومريض مش قادر يقوم من مكانه ويمكن فقد رجاءه تماما. أشكرك أنك تدي إيمان وقوة أنك موجود وما زلت تعمل. على قلبي قوي أشارككم بالقصة اللي حكيتها من شوية، القصة بتاعت الابن الضال حضراتكم يمكن سمعتوها مرات كتيرة قوي، بس فارق معايا حتة كده دايما بركز فيها، إنه مجرد إن الابن أخد القرار وقرر بس إنه يرجع، الكتاب يقول كده إن الأب كان واقف مستنيه وهو لم يزل بعيدا، ركض ووقع على عنق الابن وقبله وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، اذبحوا له العجل المسمن، هاتوا الخاتم ضعوه في صباعه وادوله حذاء لرجله واداله الحلة الأولى وكساه. وده كان مثل عن رجوعنا لأبونا الله الأب. الله الأب واقف مستنيك، ما تفكرش كتير إنك لازم تنضف قبل ما تروح له، لا، عمرك ما هتنضف غير وانت في حضنه. صلي من كل قلبي لأجل كل شخص بعيد ومش عارف يصلي ومش عارف يقوم ومش عارف يعمل أي حاجة في حياته ومحبط، افتح الكتاب وقرأ كلمات الله، هتنادي عليك والله يتكلم معاك ويقولك لم تزل بعيدا، عايز أخدك في حضني عشان ترجع تاني للحياة. ربنا يكون معاكم ويحفظكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، شجعكم ابعتولنا، بنقرأ كل الصلوات والطلبات اللي انتوا
بتقولوها لنا وبتبعتوها لنا. نشكركم من أجل محبتكم وثقتكم فينا. في فريق خاص بيصلي للطلبات دي على مدار الأسبوع. ربنا معاكم. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 بالليل.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايز أقولك إن ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكيله ونسأله أسئلة. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، 6 أعداد يبدأوا بأربع أسئلة مهمين. إلى متى يا رب تنساني؟ أنت فينك؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أنا مش شايفك. إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح أنه داود وصل لمرحلة نفسية من الاكتئاب والقلق الشديد. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنت فين؟ الرب بيستقبل الأسئلة دي مننا بكل حب، لأن إحنا أولاده، لأن إحنا أولاده اللي عايزهم يقولوا بأسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما أنت بتسأل أنت فين يا رب وتبقى تحت ضغط شديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب أنا مش شايفك. وربنا عنده الإجابة في الكتاب المقدس وواضحة جدا، ووعوده واضحة جدا وثابتة ومش بتتغير، لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة أنا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما آدم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فأين أنت يا آدم؟ لكن آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. أوقات كتيرة التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف. هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكرة لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقولك ملقيين كل همكم عليه فهو يعتني بكم. إلقي همك، وإذا أنت بتقوله زي داود إلى متى يرتفع عدو علي، عندي إجابة واحدة، العدو تحت الأقدام، لأن الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة أنت كنت لسه بتشتكي؟ أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم ليا وليك النهاردة، تذكر إحسانات الله. افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك، افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف التحديات اللي في حياتك. لكن تذكر إحسانات الله، أغني للرب لأنه أحسن إلي. أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، رب أنت تستاهل كل الحياة، رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

يا رب بصلي يا رب من أجل بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكان

كانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أنت كلي القدرة، كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. أهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفا بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتير قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الالف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة الف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي ويخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للامان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتير يغامر عشان هو خايف انه يغلط، بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، إيه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، أو خايف تدخل في حتة جديدة أو دايرة جديدة، أو يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الأولى مش انك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش انك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الإعلان زمان، لكن الخطوة الأولى انك تعرف ان الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة ان هي تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني. يا رب بشكرك لانك ما خلقتنيش اكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني.
لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس واستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إن محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب أنت مستحق كل التسبيح ومستحق كل العبادة يا رب. جايين نعبدك بالروح والحق، جايين يا رب نقدم لك ذبيحة التسبيح يا رب.

مزمور 123 بيقول كاتب المزمور الكلمات دي: إليك رفعت عيني ساكنا في السماوات. وبعدين بيعمل تشبيه بسيط كده، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سيدتهم، وكما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت نفوسنا من هزء المسترحين وإهانة المستكبرين. ارحمنا يا رب ارحمنا. يمكن ده يكون دلوقتي صراخنا في كل وقت صعب: ارحمنا يا رب ارحمنا. أطلب وجهك يا رب، أطلب وجهك في الوقت ده، في كل وقت صعب يا رب بطلب وجهك.

رب بنرفعك فوق الجميع، فوق كل اسم، مهما كان يا رب سلطة هذا الاسم. انت اعلى، انت اعلى، انت اعلى اسم. انت عالي، وهشوف اسمك فوق كل اسم.

رجاءنا في هذا المشهد وفي هذا المنظر، مهما كانت الظروف دلوقتي، لكن في يوم من الأيام سوف تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب المجد، هو رئيس السلام، هو ملك الملوك ورب الأرباب. لكل المجد، لكل المجد. آمين.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان ولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. ايه اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقول لك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي. وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانيه خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2، لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي، الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود، بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
2: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائما محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب، لا تبطئ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا، وإذا اللي بره مش كله عاجبني لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا، ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش حيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير او مع العالم او حتى مع نفسك مش لوحدك، انا فيك ومعاك وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية اصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم ويوم تاني تبقى ضدكم، مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. في عدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. في عدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي ممن أخاف، الله ملجأ حياتي فمن من أخشى، لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع وليكن رجاءك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عيني كانت عليا مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة، ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل. وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع الثاني والثالث والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبداً في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول: فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل: ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول: لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول: الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص أنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال: لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول: الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب إنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى إنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم إنهم يتخلوا عن الفكرة دي إنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب، لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول: حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد: بل يراه حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11: باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم، يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14: مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم.
فكل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تبات. يا رب قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا إن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعها منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة، من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد لي في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فارقناش أبداً. هللويا، أمين.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نشجع بعض ونكلم بعض بكلمات الحياة ونقول لبعض إنه ربنا موجود وحي وسامع الصلاة وبيستجيب. نفسي أقرأ طلبات كتيرة قوي وأصلي بيها، ونفسي كمان لو حصل أي استجابة لطلبة من طلبات الصلاة دي ابعتولنا وشجعونا، لأنه ربنا فعلا بيسمع الصلاة وبيستجيب في توقيته الخاص. حد بيقول لنا أنا تعبان ومرهق جدا، يا ريت تصلولي، أنا عاوز الرب يسوع يحفظني من كل سوء ويتمم عمله بالشفاء العاجل ليا، لأني مريض وعملت عملية في العمود الفقري وركبت شرايح وسمير وقفص في الفقرة الرابعة والخامسة، حصلت لي إعاقة حركية، وأنا ابن ربنا، صلوا من أجل أنه يشفيني من كل مرض ومن كل خطية في اسم يسوع. أنت عارفه كويس، عارفه اللي كان يقول يصنع خير ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. صلي من كل قلبي لكل واحد عنده إعاقة ومش قادر يتحرك، مش قادر ينزل، مش قادر يعمل أعمال يومية طبيعية، مش قادر يدخل الحمام. لينا مين يا رب يحس بينا غيرك؟ أنت الطبيب، وأنت الونس، وأنت السند والدهر، أنت اللي تحوطنا بحبك، وأنت اللي تشجعنا بكلمات من عندك أنت يا رب. حد تاني بيقول أرجو تصلوا بأن ربنا يهدي أخويا، كتب لنا اسمه، علشان يكسر قوة الشيطان عنه ويبطل أنه يشوه صورة ربنا وصورتنا عنه بسبب حاجات كتيرة قوي حصلت في حياته كانت صعبة وبعيدة عن ربنا. يا رب أشكرك أنك إله حي، أشكرك أنك أب وراعي صالح، وأنا بصلي لكل شخص بعيد عنك وللأجل الطلبة دي يا رب أنه يتقابل معاك، أنه يحصل مقابلة حقيقية يا رب. أشكرك من أجل قصة الابن الضال اللي فيها الأب شايف الابن وهو جاي من بعيد، والكتاب يقول كده وهو لم يزل بعيدا، كان لسه بعيد قوي الابن، الأب ركض على عنقه وقبله وقال له أنت كنت ميت ودلوقتي بقيت حي. أصلي من كل قلبي يا رب كل واحد بعيد عنك ميت يتقابل مع إله الحياة فيحيا. حد بيقول صلوا من أجل بيتي ومن أجل أولادي، حد بيقول صلوا من أجل أولادي، ربنا يحافظ عليهم، هم في ثانوي سن صعب وهم بعيد عن ربنا وبعيد عن بيتهم، عايزاهم يرجعوا في ملء البركة، يظهر بيذاكروا في محافظة تانية. حد بيقول أنا عايز أصلي من أجل حد غالي عندي عنده سكر وجلطة في رجله وإيده وانسداد في شرايين الرجل ولوكيميا مزمنة وملهاش علاجات دلوقتي كتير، المجهود غلط عليها وهي عندها 53 سنة ومش قادرة تعيش حياتها. أصلي يا رب لكل شخص عيان مريض بعيد تعبان مش قادر إنه هو حتى يصلي لنفسه، لكن أنت وضعت له حد من جسد المسيح علشان يصلي معاه ويبعت لنا كمان إحنا نصلي له. صلي من أجل كل بيت مكسور، كل بيت بعيد عنك، كل أولاد يا رب مش عارفينك، كل أهالي بيصلوا لأولادهم وواثقين في استجابات أنت توريهم الثمر، كل حد تعبان ومريض مش قادر يقوم من مكانه ويمكن فقد رجاءه تماما. أشكرك إنك تدي إيمان وقوة إنك موجود ومازلت تعمل. على قلبي قوي أشارككم بالقصة اللي حكيتها من شوية، القصة بتاعت الابن الضال اللي حضراتكم يمكن سمعتوها مرات كتيرة قوي، بس فارق معايا حتة كده دايما بركز فيها، إنه مجرد إن الابن أخد القرار وقرر بس إنه يرجع، الكتاب يقول كده إن الأب كان واقف مستنيه وهو لم يزل بعيدا، ركض ووقع على عنق الابن وقبله وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، اذبحوا له العجل المسمن، هاتوا الخاتم ضعوه في صباعه وادوله حذاء لرجله واداله الحلة الأولى وكساه. وده كان مثل عن رجوعنا لأبونا الله الأب. الله الأب واقف مستنيك، ما تفكرش كتير انك لازم تنضف قبل ما تروح له، لا، عمرك ما هتنضف غير وانت في حضنه. صلي من كل قلبي لأجل كل شخص بعيد ومش عارف يصلي ومش عارف يقوم ومش عارف يعمل أي حاجة في حياته محبط، افتح الكتاب وقرأ كلمات الله، هتنادي عليك والله يتكلم معاك ويقولك لم تزل بعيدا، عايز أخدك في حضني عشان ترجع تاني للحياة. ربنا يكون معاكم ويحفظكم. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، شجعكم ابعتولنا، بنقرأ كل الصلوات والطلبات اللي انتوا
بتقولوها لنا وبتبعتوها لنا. نشكركم من أجل محبتكم وثقتكم فينا. في فريق خاص بيصلي للطلبات دي على مدار الأسبوع. ربنا معاكم. هنستناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة الساعة 6 بالليل.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إنه هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان. نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم فبتعيد ليه الرجاء. لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده، أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لأ، لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34-18. صدق في حقه وتعالى ليه.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ النهاردة بقى أنا عندي حاجة جديدة ليك. أنت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل هو أعلى مسؤولية عن العبيد وعن الخدم، وهو مسؤول عنهم، مسؤول إن هو يأكلهم ويطعمهم، ومسؤول عن إن هم يقبضهم، ومسؤول عن إن هو يزبط كل أمورهم. الرب بيصفك وبيصفني النهاردة بهذه الهوية، إن أنا وكيله. هو لما بيسيب البيت بيحطني مكانه، بيديني المسؤولية الكبيرة دي إنه يقيمني على خدمه، إنه يقيمني على عبيده. النهاردة الرب عايزك وعايزني أكون وكيل أمين وحكيم. ليه أمين؟ لأنه الرب استأمني على حاجات كتيرة وهقدم حساب عنها. استأمني عن جسدي، استأمني على مواهبي والوزنات اللي دهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم. وهيجي في يوم يسألك انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديته لك، عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتها لك، عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتها لك. هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. حلقتنا النهاردة بعنوان الروح التي لا تشيخ، يعني الروح اللي مش بتكبر وتتقدم في العمر. الشباب في حياتنا هو حالة روحية مش مرتبط بأجسادنا ولا مرتبط بعمرنا. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة ينفع ان احنا نسميها التقاعد المبكر للروح. الفيصل في حياتنا الروح، مش مجرد حياة الجسد ولا سنين الجسد. عشان كده في ناس عندها 20 سنة بس روحها عجوزة ومكتئبة، عايشة في روتين قاتل، خايفة حتى من الهوى اللي حواليها، بتقول احنا كبرنا على الكلام ده خلاص. وفي ناس قدامهم في العكس تماما، عندها 70 سنة وممكن نلاقيها بتبدأ مشروع جديد في حياتها، بتتعلم لغة جديدة في حياتها، بتقرر تسافر في يوم من الأيام لمكان ما تعرفهوش. الفرق بينهم مش في شهادة الميلاد، الفرق إن الأول حبس نفسه في منطقة الراحة وفضل مأنتخ لغاية ما صدى، والتاني قرر إن روحه تفضل في حالة خروج دائم للمجهول. النهاردة هنعرف ازاي نحافظ على ارواحنا شباب للأبد، ومين فينا مش عايز يكون شباب طول الوقت. روحيا ربنا ادانا الروح دي، والروح دي مش مادة أرضية لكنها عطية سماوية. عشان كده العطايا السماوية مش بتخضع في كتير من الأحيان للزمن والأرض. الروح بتتغذى على الإيمان لكن كمان بتتغذى على العمل، والعمل معناه الحركة المستمرة. طول ما قلبك فيه نية للحركة والعمل واكتشاف أفاق جديدة في الحياة، روحك هتفضل تستمد طاقتها من المصدر السماوي الجميل ده، وهو إلهنا. نفسيا كمان في حاجة اسمها المرونة المعرفية، إن أنا أكون مرن في اكتشاف ومعرفة معلومات جديدة لأول مرة بتمر علي. الشخص اللي بيعرض نفسه لتجارب كتيرة جديدة وجوانب مجهولة في حياته، خلايا مخه بتفضل نشيطة وشغالة كأنها في مرحلة الطفولة المستمرة. منطقة الراحة في حياتنا والأنتخة هي تابوت، إنجاز التعبير، صندوق محبوسة فيه أرواحنا. الخروج منها، من التابوت ده، من الأنتخة دي، هو انطلاق الحقيقي ليومنا واستمرار حيويتنا في الحياة وشبابنا في الحياة. عشان كده أنت شاب طول ما أنت تلميذ للحياة، وبتعجز وتكبر وتطلع معاش أول ما تقرر إنك خلاص شفت كل حاجة وتعلمت كل حاجة في حياتك. عمرك مش مجرد رقم في البطاقة، عمرك هو عدد المرات اللي واجهت فيها المجهول وكمان ابتسمت ليه. ما تسمحش لمنطقة راحتك إنها تخليك إنسان عجوز رغم صغر سنك وإنت في عز شبابك. اخرج النهاردة واستكشف، وخليك دايما عطشان لكل معرفة جديدة في حياتك. اوعى تستمر موجود في منطقة راحتك. ما تسمحش لمنطقة راحتك انها تخليك انسان عجوز وانت لسه في عز شبابك. ارجوك سواء كنت صغير او كبير في السن النهاردة، اخرج واستكشف، وخليك دايما عطشان لمعرفة جديدة. خلي روحك دايما أصغر من سنك اللي موجود في البطاقة،
وخلي روحك كمان أكبر من أعظم مخاوفك في الحياة. يا رب أنا بشكرك لأنك ممكن تكون خلقت جسدنا للفناء، لكن خلقت أرواحنا للأبدية، إن هي تكون عايشة للأبد. بشكرك يا رب لأن اللي جوه بيطلع بره، اللي موجود في القلب بيبان على الوش يا رب. عشان كده يا رب ساعدنا نخلي أرواحنا نشيطة، ساعدنا دايما نحافظ على أرواحنا شباب بكل معرفة علمية وبكل معرفة كتابية وبكل خبرة حياتية في حياتنا، بنخلي روحنا ونحافظ عليها إنها شباب. أيوة صحيح يا رب أنت بتهتم بأجسادنا، لكن اهتمامك الأكبر بأرواحنا. ساعدنا تكون أرواحنا لا تشيخ. أمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

بشكرك يا رب إنك ماشي الطريق خطوة بخطوة، ماسك إيدينا وسندنا. بشكرك إنك أقوى من كل مرض أو إحباط أو اكتئاب، أنت أقوى من الظروف يا رب، أنت فوق الكل. مش عارفين النهاية بتكون إزاي، لكن فيك النهاية مضمونة، وده اللي مدي سلام. اجعل من قصتي يا رب قصة مجدك وتعليك.

شكرا يا رب على أمانتك معانا رغم إن إحنا ما نستحقش. شكرا إنك بتدي معنى للحياة وقيمة لوجودي. زمان من وإحنا صغيرين كنا بنرنم وقت ما بنيجي ناكل في المؤتمرات ترنيمة بتاعت شكرا شكرا لله من أجل جميع عطاياه، وكانت دايما بتفرق معايا الحتة اللي بتقول شكرا شكرا لربي ده خيره علينا كتير، وهو فعلا خيره علينا كتير.

0: الاخبار
1: كويس،
0: قصصك حلوه وكتير.
1: انا مسليه. انا انا مش هسالك كان عمرك كام سنه لما حصل زلزال 92 ده، على افتراض انك كنت موجود اصلا.
0: ما كنتش لسه جيت.
1: انا مش هزعل. انا كنت وقتها في اولى ثانوي، وفاكره كويس قوي ان احنا كنا بنجهز الغداء وهنتغدى، فجاه كل حاجه حوالينا عماله تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعده وقتها للنزول. يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح انها داخله تريح مش داخله تهرب من زلزال. يعني نجري باي شكل من الاشكال، المهم نهرب من الزلزال. الحاجه بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص ان السلم اضعف حته في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على اضعف حته، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا ما حدش كان بيفكر في الموضوع ده، المهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هم بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكله تحصل او الزلزال يحصل او سرينا تضرب اعرف اتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزه تقولي ايه، ايه علاقه ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكايه، وقت الزلزله مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق. يعني المفروض اكون اتعلمت حاجه في وقت الراحه، او زي ما ناس بتسميها وقت البحبوحه، وقت الرحراحه. اللي انا اتعلمته وقت الرحراحه هو ده اللي انا بطبقه وقت الازمه، لاني وقت الازمه انا مش قادر افكر، مش هعرف افكر. وانا مرتاح انا محتاج امرن نفسي على انا هعمل ايه وقت ما اتعب، هجري على مين، هفكر ازاي وقت ما انا تعبان، هفكر في ربنا بالذات ازاي وقت ما انا تعبان. يعني وقت الازمه ووقت اللخبطه مش وقت اقيم فيه ربنا صالح ولا لا، لان في الوقت ده انا دماغي مليانه بحاجات تانية. انا لازم اثبت حقيقه ان ربنا صالح، ان ربنا ابويا، ان ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزله، بس بنيها على قبل الزلزال وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي، عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا، إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد. يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: اسمعوا أيها البنون تأديب الأبي، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ نحفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهارده ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي، هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وهتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهم برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه وبتعمل إزاي وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعافروا فيها بذراعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما ان احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

ربي دوما واثقا أمري أسلمه فتقبلوني مبتسما.

دكتور جون بارك عمل تجربة عملية مهمة جداً على الكلام اللي بنتكلمه وبنفكر فيه بيأثر فينا قد إيه. فجاب مجموعتين وحط كل مجموعة في غرفة، إدى كل مجموعة عدة كلمات وطلب منهم خلال ساعتين يكونوا منها جمل مفهومة. المجموعة الأولى إداها كلمات سلبية، بمعنى إيه؟ عجوز، يتوكأ، عكاز، بطيء، كلها كلمات سلبية. المجموعة التانية إداها كلمات كلها إيجابية، يعني شاب، طموح، نشيط، سريع، يجري إلى آخره، وطلب من دول ياخدوا ساعتين ودول ساعتين يكونوا جمل مفيدة. وبعد الساعتين طلب منهم يتقابلوا في قاعة على نفس المسافة، وحسب المدة اللي هتاخدها كل مجموعة تاخد قد إيه وقت تروح للقاعة. تذهل لما تعرف إن المجموعة الأولى اللي كانت بتفكر في كلمات سلبية خدت ضعف الوقت وهم رايحين القاعة، لأن طول الوقت أمال يفكروا في إيه؟ عجوز، يتوكأ، بسيط، مجهد، تعبان إلى آخره. الكلمات اللي بنفكر فيها طول النهار والليل بتأثر فينا كتير جدا. عارف السيلف توك؟ يا ترى بتكلم نفسك تقول إيه؟ بتقول إيه لنفسك طول النهار؟ أرجوك، عايزك من دلوقت تتعهد لو عايز تنجح وتكون مثمر ومؤثر إنك تكون إيجابي مع نفسك. تقول أنا أقدر، أنا أستطيع، الله معايا، الله في صفي، الله جنبي، هينجح طريقي. أول ما تبدأ يومك قول الكلمات دي، قول أستطيع كل شيء، قول أنا النهاردة هنجح، قول الله هيبارك خطواتي، وأؤكد ليك سوف تنجح. من قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 49. مزمور 49 بيتكلم عن أكتر حقيقة واقعية في الحياة، وكتير مننا كبشر بيعتبروها لغز، ألا وهي حقيقة الموت. ونلاقي أن كاتب المزمور أنه مش بيخاطب الله أبدا في المزمور ده، هو بس ذكر اسم الله مرتين. فهدف المزمور مش مخاطبة الله أو أنه بيجري حوار مع الله، لكن هدف المزمور أنه بيقدم تأمل وحكمة في لغز الحياة. وابتدى في بداية المزمور بيشجع جميع البشر من كل الفئات على الاستماع إلى ما قاله في هذه القصيدة. فبيقول في الجزء الأول من المزمور في أول 4 أعداد: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، فالكلام موجه لكل الشعوب مش بس بني البشر. أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، يعني المرتفع أو المتضع، الكبير والصغير، أغنياء وفقراء سواء. فالموضوع اللي هيتكلم فيه بيخص كل فئات البشر من كل الأعمار. وبيكمل في عدد 3 ويقول فمي يتكلم بالحكم، يعني بالحكمة. كلمة الحكمة في لغة التوراة لا تعني المعرفة فقط، لكنها تعني أيضا تطبيقها على الحياة. ويكمل ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثلة، يعني أحول اهتمامي إلى الحكمة، وأوضح بعود لغزي، يعني بيقول لأن الموضوع ده يبدو صعب الفهم كمان أنا هستخدم الآلات الموسيقية لشرح هذا اللغز. ويبتدي في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 5 ل 15 يشرح اللغز اللي بيفكر وبيتأمل فيه، وبيسأل سؤال بلاغي استنكاري غرضه التأكيد على الثقة الكاملة في الله، ويقول لماذا أخاف في أيام الشر، في أيام عندما يحيط بي اسم متعقبية؟ ويكمل ويقول الأشرار هم الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. فهو بيوضح مش المشكلة في الشخص إنه يكون غني، لا طبعا، فأيوب وإبراهيم كانوا أغنياء، لكن هو بيتكلم عن من يتكل على ثروته ويتفاخر ويتكبر على الآخرين. طيب يا كاتب المزمور، أنت ليه مش خايف من الأشرار اللي هم أصلا متكبرين ومتكلين على غناهم؟ قال لأن هم عندهم قصر نظر. إزاي يعني؟ فيكمل في عدد 7 ويقول الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني بيقول يا جماعة هم عندهم قصر نظر في اتكالهم على أموالهم وغناهم، لأن وقت الموت مفيش حد من الناس مهما كان غناه وسلطانه يقدر إنه يتفادى الموت، فهو أمر لا مفر منه. فحتى الأخ لو حب إنه يفدي أخوه الغالي عليه واللي بيحبه، يعني ينقذه ويخلصه من الموت، مش هيقدر. ويكمل شرح في عدد 8 ويقول وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، بمعنى إنها غالية وباهظة الثمن، هي قيمة فداء الإنسان. فعليهم إنهم يتخلوا عن الفكرة دي إنهم ممكن حد يقدر يفدي حد من الموت مهما كان غناه وثروته. لكن يا حبايب، بالنظر للإعلان في العهد الجديد نقدر نفهم إنه هو بيتكلم هنا عن كل البشر ما عدا الذين تابوا عن خطيتهم وقبلوا الإيمان بفداء الرب يسوع المسيح وبعمله الكفاري على عود الصليب لأنه فدانا من سلطان الموت. وفي عدد 9 يتكلم بشكل تهكمي ويقول حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. فالغني يأمل أن يتفادى الموت بأي طريقة علشان يعيش للأبد ولا يرى القبر، لكن هيهات لابد أن يرى الموت. وعدد 10 بيقول الجملة دي ويأكد بل يراه حتى الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. ويكمل في عدد 11 باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، يعني قلوبهم من جوه بتحدثهم إنهم هتعيشوا للأبد، وينادون بأسمائهم في الأراضي، فهم مشهورين جدا وسط الناس، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفائهم يرتضون بأقوالهم، يعني مش دي طريقة تفكيرهم هم بس، لا، لكن كمان كل الناس اللي بيتبعوهم. لكن للأسف الحقيقة يقولها كاتب المزمور في عدد 14 مثل الغنم للهوية يساقون، الموت يرعاهم،
فكل الجزء اللي فات كاتب المزمور بيشرح قد إيه إن الاتكال على الثروة أو الغنى والفخر والتكبر مش ممكن أبداً ينقذ من الموت. لكن يجي عدد 15 لما نيجي نقرأ إن في تحول في توجه كاتب المزمور، فيقول في العدد ده: إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. فعدد 15 هو واحد من أعظم براهين الثقة بالله في المزامير. مع إن غير المؤمن لا يمكنه الهروب من الموت مهما دفع من ثمن زي ما قال في عدد 7، فإن المؤمن يفتديه الفادي الوحيد أي الله نفسه. فيعبر الكاتب في عدد 15 عن ثقته بالله أنه سيقيمه للحياة الأبدية. ويختم المزمور ويقول إنه الإنسان الذي لا يفهم هذه الحكمة للأسف يشبه الحيوانات التي تبات. يا رب قلوبنا مليانة بالامتنان لشخصك لأجل عملك الفدائي على عود الصليب، لأنك من خلاله كسرت سلطان الموت على حياتنا. يا رب ساعدنا أن يكون كل اتكالنا هو على عملك على الصليب، مش اتكالنا على نفسنا ولا أعمالنا ولا على ما نملك. بنشكرك يا رب على يقين الحياة الأبدية المعلن في كلمتك المقدسة، ممتنين يا رب لأجل فدائك لينا على عود الصليب. فمكتوب: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. يا رب بنطلب منك خلي الأبدية دايما قدام عينينا فنتصرف ونعيش على أساسها. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً، هاليلويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم، ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا. وإذا اللي بره مش كله عجبني، لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا، ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش حيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير أو مع العالم أو حتى مع نفسك مش لوحدك، أنا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ في عدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. في عدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاؤك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عيني كانت عليا مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني لي طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة، ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك

إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

0: اتفضلوا.
1: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. خليني أسأل سؤال النهاردة، لو كل الناس هيعرفوك بأكبر غلطة عملتها في حياتك يا ترى هتعمل إيه؟ لو كل مرة يسمعوا اسمك يفتكروا ماضيك مش الشخص اللي انت بقيت عليه دلوقتي. كم واحد فينا بيعيش أسير نظرة الناس، وكم واحد فقد الرجاء لأنه صدق إن الماضي هو آخر كلمة في حياته. تعالوا النهاردة في حلقة زوايا خفية نكتشف زاوية ما انتبهناش ليها ممكن جداً تحرمنا من الحياة اللي ربنا قصدها لينا. زاوية النهاردة اسمها مريم المجدلية، عندما لا يكون ماضيك هو هويتك. في نظر الناس كان من السهل أن تختزل مريم المجدلية في ماضيها، لكن يسوع ما عملش كده. الكتاب المقدس بيقول وبعد ذلك كان يسير في كل مدينة وقرية ومعه الاثنى عشر وبعض النساء، ومريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. لوقا 8:1-2. الكتاب لم يخفي ماضيها، لكنه أظهر أيضا قوة النعمة اللي غيرت حياتها. الله لم يرى امرأة انتهت، بل رأى إنسانة تستحق أن تتحرر. حررها، عاد ليها كرامتها، منحها بداية جديدة. وهنا بتظهر زاوية خفية، مش المشكلة دايما في الماضي، المشكلة في إننا بنسمح له إنه يصبح هويتنا، فبنقول أنا فشلت، أنا سقطت، أنا لا أصلح. لكن هناك فرق كبير جدا بين إن يكون ليك ماضي بإنك تعيش أسير للماضي ده. النعمة ما بتنكرش اللي حصل لينا في الماضي، لكنها بترفض أن يكون الماضي ده هو اللي بيعرفك، هو اللي بيشخصنك، هو اللي بيحدد مين أنت. بولس الرسول بيقول إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، هوذا الكل قد صار جديدا. كورنثس الثانية 5:17. بعد كده حصل أعظم صباح في التاريخ، القبر الفاضي اللي أصبح فاضي. التلاميذ كانوا في حيرة، لكن مين كانت أول إنسانة قابلت الرب يسوع بعد قيامته؟ هي مريم المجدلية. بيقول الإنجيل وبعدما قام باكرا ظهر أولا لمريم المجدلية، ظهر أولا لمريم المجدلية. مرقس 16:9. يا لها من نعمة، نعمة الله. المرأة اللي كان رفضها المجتمع، الكل رفضها، اختارها المسيح لتكون أول شاهدة على القيامة. والأمر ما توقفش عند ده بس، لكن قال لها كده اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم، يوحنا 20:17، قولي لهم لقد أصبحت أول من يحمل خبر القيامة، قولي لهم. اللي كان الناس بيظنوا إن قصتها انتهت، جعلها الله بداية لرسالة عظيمة. كم مرة بيمنعنا ماضينا من خدمة الله؟ ليس لأن الله يرفضنا، بل لأننا نحن لا نصدق إنه غفر لنا، فنعيش تحت ثقل الذنب، وبنسمع لأصوات الناس أن تكون أعلى من صوت المسيح. لكن اسمع ما يقوله الرب، لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. أشعياء 43:18-19. الله مش بيعيش في ماضيك، لكن بيعيش في حاضرك وبيقودك نحو مستقبلك. وهقول لكم تاني، الله لا يدعو المؤهلين بل يؤهل المدعوين. احنا في الطريق معاه كل حاجة وحشة فينا بتسقط. ويمكن الزاوية الخفية النهاردة بتقول ان اكبر سجن انت مش بتعيش فيه، اكبر سجن لا تعيش فيه ليس ما يقوله الناس، لكن ما تقوله انت عن نفسك. يعني مش اللي الناس بتقوله، لكن اللي انت بتقوله عن نفسك بيحدد هويتك. هل أنت لسه بتعرف نفسك بخطية قديمة أو بفشل قديم أو بجرح حصل زمان؟ إذا كان المسيح قد غفر
ليه انت لسه بتحاكم نفسك اذا قد كان دعا مريم المجدلية لتحمل اعظم رسالة؟ فهو ايضا قادر ان يستخدم حياتك مهما كان مضيق. اذا كنت تشعر النهاردة ان الماضي بيلحقك وبيحدد هويتك، افتكر الناس ممكن يفتكروا اللي انت كنت عليه زمان، لكن الله بيناديك للي خلقك علشان تكونه. النعمة يمكن مش بتقطع الصفحة القديمة أو الماضي، لكن بتكتب فصل جديد بالكامل. فما تخليش قصة الأمس أو الماضي يحرمك من دعوة دعاك ليها الله اليوم، وما تسمحش للذنب إنه يسرق منك المستقبل اللي أعده الله لك. أشوفكم في الحلقة الجاية مع زاوية خفية جديدة بتكشف فيها إزاي ربنا بيغير أعماق الإنسان قبل أن يغير ظروفه. إلى اللقاء جديد، وربنا يبارك حياتك.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ انت عارف احنا محتاجين لإيه؟ الكتاب بيقول بوضوح لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. أنا عايز أكلمك على الصبر، إحنا محتاجين الصبر، محتاجين نثابر في هذه الحياة، محتاجين

نصبر عشان الله يستجيب، عشان ننال المواعيد. نحن نحتاج إلى الصبر، لكن نجيب الصبر منين؟ أنا متأكد أنه عمل الروح القدس في حياتي وفي حياتك بيعطينا القوة أن احنا نصبر وننتظر. لكن الكتاب كمان في رمية وفي يعقوب بيقول لي عن مصدر من مصادر الصبر، وبما أن احنا محتاجين نتعلم نصبر خلينا نقبل هذا المصدر. أول جزء في الكتاب في يعقوب 1: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. قبل ما انقل عايز أقول لك حاجة، امتحان الإيمان خلال التحديات اللي احنا بنعدي بيها والظروف الصعبة ينشئ فينا صبر. لكن الآية الثانية في رومية 5: وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يعني في يعقوب قال لي احسبوا كل فرح، الثانية نفتخر، بفتخر في الضيقات. حد يجي عليه ضيقات وألام وتحديات ويفتخر؟ ليه؟ لأن الضيق ينشئ صبر. الضيق اللي احنا بنعدي بيه ينشئ صبر. إخواتي في دايرتين في الحياة، في دايرة فيها رجاء ودايرة مليانة إحباط. الدايرة الأولى لما بنعدي بضيقات وتحديات، هذه الضيقات والتحديات بتخليني حزين، والحزن بيخليني خايف، والخايف بيدخلني في دايرة من القلق والاكتئاب. لكن هناك دايرة رجاء، دايرة واضحة جدا. دايرة الرجاء هي التجارب المتنوعة التي تمتحن إيماني، ثم هذا الامتحان يعطيني صبر، وكل ما بصبر وأثابر الصبر في تزكية، والصبر بيجعلني إنسان كامل غير ناقص في الشيء، وده اللي هنشوفه في الأبدية. لكن الرب النهاردة بيقول لك أصبر، أصبر عشان تشوف إيدي، أصبر عشان أغير وشكل في حياتك، أصبر عشان أصنع منك ذهب مصفى بنار، أصبر عشان تنال المواعيد، أصبر في الضيقات. اوعى تحاول تخليها تعدي بسرعة، بالعكس كل ما تصبر وبتثابر أنت بتتذكى وبتكبر وبتنمو في معرفة الله وبتتغير من جوه لبره.